0: البيت.
1: لماذا قمني نهل تاني؟ لوني الحال تاني؟ لوني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو كاندو